0: 全球新闻中国播报，观众朋友大家好，欢迎收看这一周的中国新闻节目，接下来看详细内容。这节新闻首先来关注到的是由沙特主导的多国联军发言人马利基16号说，沙特防空部队15号晚上拦截并且摧毁了一架飞往麦加的也门胡塞武装无人机，胡塞武装15号否认对麦加构成威胁。
1: 马利基16号早些时候称，伊斯兰教圣城以及朝觐者的安全是一条红线。他补充说，多国联军将对胡塞武装采取必要的威慑行动。沙特多地民防部门15号发布安全警报，其中包括圣城麦加以及位于红海沿岸的沙特第二大城市吉达，但警报很快解除。这是上周胡塞武装发起的冲突升级以来，沙特境内覆盖范围最广的一次警报，而圣城麦加也是首次发布警报。胡塞武装控制的萨巴通讯社15号援引一名胡塞武装消遣时的表态，否认该组织对麦加或其他圣城构成任何威胁。也门胡塞武装15号说，过去24小时内，沙特战机对也门五个省份发动了52次空袭。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明说，空袭波及也门西南部塔伊兹省、中部贝达省以及北部萨达省、焦夫省和阿姆兰省。学校、桥梁、道路及其他民用基础设施也遭到袭击。声明说， F-15 和台风战斗机从沙特西南部城市海米斯穆谢特和西部城市塔伊夫的空军基地起飞，实施上述空袭。萨雷亚在声明中警告说，这些空袭不会得不到回应。也门胡塞武装14号表示，将继续针对沙特的军事行动，以报复沙特主导的多国联军对胡塞武装控制区的封锁。胡塞武装称将继续袭击红海航运，但只针对沙特目标，并强调该武装仅凭借导弹、无人机等武器就能对曼德海峡与红海实施海上航行封锁。胡塞武装还表示将继续打击沙特纵深地区，但该组织无意扩大在也门的地面行动，也无意通过军事手段解决也门内战。也门各派别必须坐到谈判桌前，共同推进政治进程。
0: 近日，也门局势持续升级，多个地区重新爆发武装冲突。胡塞武装控制了红海战略要地穆哈以及曼德海峡的核心战略要地毗邻岛。也门政府军则称将会采取军事行动进行回应。也门战事走向直接牵动曼德海峡的航运安全。我们来看总台报道员发回的报道。
2: وأعلنت القوات المسلحة في صنعاء سيطرتها على عدد 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة ابتداء من مديرية حسب الحديدة وصولا إلى باب المندب في تعز تأتي هذه السيطرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة الشرعية والتي أعلنت انسحابها انسحابا تكتيكيا بعد مواجهات عنيفة وأعلنت القوات الحكومية التابعة للشرعية بأنها سترد على الهجوم بمختلف الأسلحة وحذرت المدنيين من الاقتراب والتواجد بما أسمته أو وصفته مربع القتل وعلى الطريق الذي يؤدي من تعز إلى المخا فيما أعلنت قوات صنعاء بأنها تتلقى أو تلقت العشرات من الضربات الجوية بشكل يومي على الكثير من المحافظات التي تسيطر عليها وفي الجانب الإنساني أعلنت الأمم المتحدة النزوح نحو 1500 شخص بسبب الأوضاع الحالية منذ مطلع الشهر الجاري ويعيشون أوضاعا صعبة ويصعب الوصول إليهم بسبب الحرب وبالسيطرة على باب المندب سيكون هنالك تأثير كبير على الملاحة الدولية وخصوصا السفن التجارية وعلى الخارطة السياسية لليمن والمنطقة فيما أعلنت صنعاء في بياناتها بأن الوضع مطمئنا فيما يخص باب المندب وأن لا قلق على الملاحة الدولية وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء المخاء بات جاهزا لاستقبال السفن واستعادة نشاطه من جديد
0: 当地时间15号，联合国安理会就曼德海峡局势举行紧急会议。联合国助理秘书长哈利德·赫亚里通报说，近几日曼德海峡及周边地区的局势日益动荡，也门西海岸的战事持续升级。
1: 赫亚里表示， 曼德海峡和霍尔木兹海峡局势持续紧张，进一步升级可能对国际和平与安全、全球能源市场、粮食安全及多国经济造成严重影响。联合国呼吁各方保持克制，防止局势进一步升级，并建设性参与联合国主导的政治努力，通过对话推动也门问题实现政治解决。联合国人道主义事务协调厅表示，自本月初以来，也门已有至少 12.5 万人流离失所。联合国人权事务高级专员办事处同期报告40名平民伤亡。此外，截至9月14号，已有约2300名因冲突升级逃离也门的人员抵达吉布提北部奥伯克地区。此次会议由巴林、丹麦、法国、希腊、拉脱维亚和英国共同提请召开。
0: 美国国防部监督机构14号发布报告说，伊朗战事已经导致美军弹药库存短缺。至于美国总统特朗普近期宣称美军拥有几乎无限弹药的说法，相矛盾。
1: 据美国有线电视新闻网报道，美国国防部监察长办公室14号发布特别报告说，今年2月28号至6月30号，伊朗战事不仅造成